0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة رسول ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا رجل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قوتهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه
0: بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال

0: هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: ما شاء الله. وقيل يا أرض
2: بدون جائز منفصل
1: ضوبل
2: قلقلة صغرى
1: مراتب قلقلة مرتبة تقلقلة درجوجي نقلقلة ودابير حرقة ودابير وشمرتبة شيء تفرق درجة تقلقلة ون يوفي ون شكل حرقة
2: فتحة زلان قلقلة
1: harafin ake magana ba lafazin ba dama harafin lafazi fataha ta zo alif ya zo gaban fataha na biyu fataha ba alif na uku dhamma ba alif ko to ba wannan ba martabobinsu ko kuma jaridu wanne ne da martaba ta farko
2: harufi ne misali da aka samu
1: idan aka samu qaf shi ne batawun shi ne mai martaba ta farko ta daina da istilahi ne da baki da baki.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina utul ilma wa ilakum thawabullahi khayrun liman amana wa 'amila salihan

0: الله أكبر.
1: وقال الذين
2: بمغرب الشمس
1: قوتوا العلم
2: Aka
1: cewa
2: ga kace aka ce kuma
1: yauwa sai ga yi

0: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله جعل لكم ماذا ماسكه إدغام متواصلين إسلام من بو إقلاب من بو إقلابي أقول لكم شيء ولا سيب الزديد إقلابي شيء أما با إقلابي ولي يا سنسا يد ذاك فديش دي حق ذاك فدي إقلابي
1: إخبار الشباب
0: بارك الله فيك لا تعلمون الشيء أو وجعل لكم السمع والأبصار والقلب والأفئدة لعلكم تشكرون
1: وادعوا للسكون
0: بارك الله فيك
2: gaske dalibai kenan suka shiga musabaqa ta gidauniyar Gandija Foundation a karo na 25 a matakin izo 2 da izo 5 da izo 10 da izo 20 da kuma izo 40 babban aji malama Zahra'u Muhammad Umar daya daga cikin malamai mata ta tofa albarkacin bakinta a lokacin da ta ji kira'a da karatun yara na waɗannan ƴaƴa masu albarka ga dai da ta Zahra'u a cikin bayanin nata
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنوانا مزاد ماتا مسمى الكالان ببنكندي واند سوني سكهزك قرن نمك سلما إذن تعدين المسلمشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi rabbil alamin mun gode wa Allah madaukakin sarki ya sanya ƴaƴayenmu mutsi suke ta son abinda Allah yake so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake so suke ta son abinda yafi karfin komai yafi karfin kowa kuma ila yawmul qiyamah wato alqur'ani duk inda aka je aka bugo qur'ani shine maganin komai shi yake iya fatalar da komai duk inda aka je aka zo mun gode Allah ƴaƴanmu mutsi suna ta saninsa suna yinsa sabanin kasashen duniya ƴaƴan Kano alhamdulillahi rabbil alamin ba abinda zamu ce sai godiya wannan karatun da ake ta yi ake ganin sa kamar musabaka ce kawai a raba kaya ai me a ba ku san wani tsari da yake faruwa a cikin jihar Kano dalilin wannan abun ba in mutsitsin yaro zaka ga yana tilawa yana kuma jin tilawar a ransa an kankanin yaro to gaskiya a ji tsoron Kano saboda Kano da babba da yaro da tsoho da matashi sun rike alqur'ani da gaske anan nake yi wa baba Ganduje addu'a ila yawmul qiyamah hammu mutu zamu tai masa addu'a saboda ban ga mutumin da ya samu lokaci ya samu dama ya rike mana

السلام عليكم. السلام عليكم. يوه منا تاري لك اي دامي كتاري تو باما جين نلاي قريد يسي تو غاني. السلام عليكم. Yawwa barka ka dai babban nu dan gaba sa. Na'am. Akan wato abutar to muna godiya gore da gaske baban Nuhu dan gaba sa da wannan gudunmawa ta cikin wannan shiri na bana.